0: عذري ولازم تتزعلي زغل وزعل التقصير لينا وزعل عذري طول عزعلي الطال ولاودي ولاودي زولي لو عزلتي زو ولزلزو عكال يقزي سعلي وللوزاد ولزعل وزعلتي زولي وزعلي وزعل لنسي طول وللل
1: Oh, I'm scared. Oh, I'm scared. Oh, she's scared. Oh, she's scared. Head's scared. Oh, he's scared. Head's scared. Oh, oh, oh, oh.